0: إمي هي تركيا كاتا كاتا إفا كلنا ما يتركي تليو تاكوا أكتر تكوي فيم
1: تبو هو
2: كاي كوبورا أي ناون describing a strong summer wind. Mēnei ko tōna whakamaori. No te ata o te tekau māono o ngā rā I mahue ake, ka kai kōpūra I roto ia hokianga hakapau karakia. On the morning of the 16th, we left behind the warm summer winds of hokianga hakapau karakia. Kai kōpūra, strong summer wind.
1: Te wā o te reo, your flight.